يوم أجل سرسوا وطلعهم حديث النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إنه يوم